يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

0: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء،

ثمود يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يعلمون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

الدائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

مكرنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

كلمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

بعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

بعيد وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

تنتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

تَعْلَمُونَ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخر

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين.

فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد

عذاب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را،

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

بآياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

بعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

يَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين.

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا

يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

أبنائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً.

سعى. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً.

قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

مالك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم

بزينة، وأن يستعففن خير لهم، والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعمى

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية.

تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشورا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

هُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ

فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين.

قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذ

أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.

يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين.

ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: عبر تطبيق راديو حلمنا. تحياتنا لكم جميعا ويا رب تكونوا بخير. فترة مسابقات جديدة كل يوم مثل هالوقت لناخد اتصالاتكم وتجاوبونا على سؤال بسيط وأكيد نربحكم جوائز من راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا جدا مثل العادة، ما هي أو ما اسم البلد الذي يطلق عليه بلد المليون شهيد؟ معلومة شهيرة جدا ومنعرفها كلنا من أيام المدرسة، شو هو بلد المليون شهيد؟ هل الجزائر أم تونس؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. وخلونا نبدأ مع أول اتصال. ألو.
1: ألو،
0: أهلين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
1: أحمد.
0: أحمد، كيفك يا أحمد؟
1: الحمد لله.
0: أحمد، أول شيء شو جوابك على السؤال؟
1: الجزائر.
0: الجزائر، عرفت الجواب لحالك يا أحمد؟
1: إيه.
0: برافو عليك. أحمد، أنت بالمخيم ولا برا المخيم؟
1: من المخيم.
0: شو بتعمل؟ قلي شو بتعمل الصبح لما بتفيق؟ بتروح على المدرسة؟ بتلعب؟ احكي لي كيف، شو بتعمل بيومك؟
1: بسجل
0: ولسه ما رحت على المدرسة، عم تسجل؟
1: ايه.
0: وإن شاء الله بتروح على المدرسة وتكون من أشطر الطلاب يا أحمد
1: إن شاء الله.
0: حبيبي يا أحمد، شكرا لك ولاتصالك وتحياتي لعائلتك كمان. كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
2: بلال.
0: بلال، كيفك يا بلال؟
2: الحمد لله.
0: بلال، هات لنشوف شو جوابك على السؤال.
2: الجزائر.
0: برافو عليك يا بلال، بتعرف لحالك ولا حدا ساعدك؟
2: لحالي.
0: برافو عليك يا بلال. بلال، بتروح على المدرسة؟
2: ايه.
0: وبتلعب مع رفقاتك؟
2: ايه.
0: شو بتلعبوا؟
2: طابة.
0: تلعب شاطر بالطابة انت يا بلال؟
2: ايه.
0: بيلعبوك حارس ولا هجوم؟
2: حارس.
0: برافو عليك. وبتشيل كل الطابات، ما بتخلي ولا جول يدخل
2: يعني؟
0: يلا بطل، بطل الابطال، احلى حارس يا بلال. تحياتي لإلك ولعائلتك، شكرا لاتصالك. كمان اتصال. الو الو الو الو
3: الو
0: عبيد، شلونك؟
3: على راسي يا غالي.
0: طمني عنك، ان شاء الله تمام.
3: والله الحمد لله، شلونك اخبارك؟
0: والله تمام الحمد لله. شو جوابك على السؤال عبيد؟ الله يخليك.
3: الجزائر يا غالي.
0: متاكد عبيد؟
3: متاكد ان شاء الله.
0: طيب ان شاء الله تربح معنا عبيد، تحياتي لك ونورتنا حبيبي. كمان اتصال. الو.
4: الله،
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
4: عائشه.
0: عائشه، كيفك؟
4: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب يا عائشه. عائشه، شو جوابك على السؤال؟
4: الجزائر.
0: الجزائر. عائشه، انت بتروحي على المدرسه صح؟
4: ايه.
0: وبعد المدرسه شو بتعملي؟
4: اجي افطر واكتب وظائفي.
0: وبعدين بتلعبي انت ورفقاتك؟ في عندك رفقات ولا لا؟ بتضلي قاعدة بالبيت مع الماما؟
4: لا، شوي مع الماما شوي مع رفقاتي.
0: الله يخلي لك رفقاتك ويخلي لك الماما يا عائشة، شكرا لك ولاتصالك. وان شاء الله تربحي معنا اليوم. عيوش، كمان اتصال. الو،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
5: معك ابو محمد.
0: اهلين يا ابو محمد، شلونك؟
5: الحمد لله، شلونك انت؟
0: الله يخليك ويحفظك يا ابو محمد. شو جوابك على السؤال؟
5: الجزائر.
0: الجزائر. طيب ابو محمد، ان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: عائشه.
0: عائشه، كيفك؟
6: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
6: الجزائر.
0: الجزائر. عائشه، عرفتي الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
6: لا لحالي.
0: بتروحي عن مدرسة يا عائشة؟
6: ايه.
0: وبعد المدرسة شو بتعملي؟
6: باجي على البيت.
0: ايه.
6: ساعد امي.
0: ما عندك رفقات تلعبي معهم؟ ما في محلات تلعبي فيها؟ ساحة لعب؟

0: مثلا العاب كذا، كيف بتقضي وقتك؟
1: عندي
0: تلعبوا؟
1: عندي
0: تلعبي انت ورفقاتك؟
1: ايه
0: برافو عليك يا عائشة، يعني تدرسي بتخلصي دروسك وبعدين بتلعبي صح؟
1: ايه
0: برافو عليك يا عائشة، ان شاء الله بشوفك باعلى المراتب وشكرا لاتصالك. كمان اتصال، الو راديو حلمنا، الو
1: الو
0: اهلين وسهلين، مين معي؟
1: هاجر.
0: هاجر كيفك؟
1: الحمد لله.
0: من اول شيء انت من جوا المخيم ولا برا المخيم؟
1: برا المخيم.
0: بتروحي على المدرسه هاجر؟
1: احنا المدارس هنا مو حي.
0: يعني ما بتروحي؟ ما سجلتي بالمدرسه؟
1: لا ما سجلت.
0: طيب ومعناتها كيف بتقضي وقتك؟
1: بالبيت.
0: ما بتروحي لمحل وما عندك رفقات بالمنطقه اللي انت فيها؟
1: بلا.
0: عندك رفقات تلعبوا مثلا؟ بتنزلوا على الحاره بتلعبوا في حديقه جنب البيت تلعبوا فيها ولا لا؟
1: لا ما بحب.
0: ما في حديقه؟
1: لا ما
0: بحب. بتجتمعوا بالبيت وبتلعبوا؟
1: ايه.
0: طيب شو جوابك على السؤال؟ شو هي الدولة اللي اسمها بلد المليون شهيد، الجزائر ولا تونس؟
1: الجزائر.
0: الجزائر. عرفتي لحالك ولا حدا ساعدك؟
1: لا لحالي.
0: معناها انت شاطرة بالمدرسة ولازم تتعلمي وتكملي تعليمك صح؟
1: صح.
0: شو حابة تصيري بس تكبري؟
1: محامية.
0: ان شاء الله بتصيري احلى محامية يا هاجر. شكرا لك هاجر وتحياتي لعائلتك. كمان اتصال، الو.
2: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
2: ام محمد.
0: ام محمد شلونك؟
2: الحمد لله.
0: من داخل المخيم ام محمد صح؟
2: لا خارج المخيم.
0: خارج المخيم. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
2: الجزائر.
0: الجزائر. اطفالك عندك اطفال ام محمد صح؟
2: ايه.
0: ايه بيروحوا على المدرسه ولا لسه صغار؟
2: لا لساتنا عم نعمل وراء. انا يعني لسه ما راحوا سجلناهم بمدارس الصيفية هلا.
0: وطيب كيف بيقضوا وقتهم بعد المدرسة؟ في محلات يلعبوا فيها؟ عندهم رفقات؟ قدروا يعملوا رفقات بالمنطقة ولا لسه؟
2: هي ابني قدر يعمل رفقات بس رفقات شباب كبار، ما عم يلعب مع الصغار.
0: اكبر منه يعني اللي بعمره ما قدر يعمل رفقات بعمره؟
2: لا ما عم يتفق معه، بحب الكبار.
0: ايوه حلو كتير هذا الكلام، اهم شيء يكون عنده هيك مجتمع امن يقدر يلعب فيه وهيك ويمارس نشاطاته.
2: ايه الحمد لله، لا ما في خوف الحمد لله، منطقتنا امن
0: الحمد لله يا رب. الله يخلي لك اياه وشكرا لك وان شاء الله تربحي معنا اليوم.
2: شكرا.
0: شكرا لك ام محمد. كمان اتصال، الو الو الو
3: الو.
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: شلونك استاذ؟
0: الحمد لله تمام، انت شلونك؟
3: والله الحمد لله بخير، معك بالسلامه.
0: الله يخليك. شو جوابك على السؤال؟
3: ان شاء الله نربح معكم.
0: يلا بتربح ان شاء الله. الجزائر. بس ما عرفت مين معي.
3: انا عبد الهادي.
0: اهلا يا عبد الهادي، ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. شكرا لك ولاتصالك، تحياتي لك عبود. كمان اتصال، الو.
4: الو مساء الخير.
0: اهلين بابو احمد، شلونك؟
4: حياك الله، الحمد لله بخير.
0: الله يخليك أخبرك. ويحفظك، والله تمام وعالي العالي حبيبي، دومك بخير يا رب. شو جوابك على السؤال؟
4: الجزائر.
0: متأكد؟
4: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب يا حبيبي يا محمود، شكرا لك ولاتصالك.
4: شكرا لك.
0: نورتنا، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال، ألو.
5: ألو.
0: مين معي؟
5: هدى.
0: أهلين يا هدى، كيفك؟
5: الحمد لله.
0: هدى أول شيء شو جوابك على السؤال؟
5: الجزائر.
0: متأكدة يا هدى؟
5: إيه.
0: عرفت الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
5: ها؟ أمي ساعدتني.
0: الله يخلي لك الماما، الله يخلي لك الماما يا رب. هدى بتروحي على المدرسة؟
5: لا.
0: ليش لما ما سجلتي بالمنطقة اللي أنت فيها ولا ليش ما بتروحي؟ ها طيب هدى،
1: لا ماني مسجلة أنا بالمدرسة.
0: مانك مسجلة إن شاء الله هيك بتسجل. ما يعني أنت محابة تدرسي ولا لسه ما كملتي الأوراق؟
1: لا ما كملنا الأوراق.
0: يلا إن شاء الله بتكملوه عن قريب وبتروحي عن المدرسة. معناها كيف بتقضي يومك هدى؟ شو بتعملي؟ بتضلي قاعدة بالبيت مع الماما؟
1: إيه.
0: بتساعديها بشغل البيت وهي القصص؟
1: إيه.
0: ما صار عندك رفقات؟
1: لا.
0: أيوة إن شاء الله بصير عندك رفقات وإن شاء الله بتروحي على المدرسة وبشوفك بأعلى المراتب
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك لاتصالك، تحياتنا لإلك ولعائلتك. كمان اتصال. ألو
6: مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور، أهلا وسهلا، مين معي؟
6: ماريا.
0: أو ماريا شلونك؟
6: الحمد لله بخير، نسأل عنكم.
0: الله يخليك أبو ماريا، شو جوابك على السؤال؟
6: الجزائر.
0: إن شاء الله تربح معنا أبو ماريا حبيبي الغالي، تحياتي لك. كمان اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: عبد الله.
0: عبد الله كيفك؟
7: الحمد لله.
0: عبد الله شو جوابك على السؤال؟
7: الجزائر.
0: عرفت الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟ عبودي
7: أمي ساعدتني.
0: أمك ساعدتك، الله يخلي لك الماما يا رب. وعبودي أنت من برا المخيم ولا من جوا المخيم؟
7: جوا المخيم.
0: بتروح على المدرسة؟
7: إيه.
0: وبعد المدرسة شو بتعمل؟
7: أول شيء بحل دروسي بعدين بطلع ألعب مع أصدقائي.
0: عندك أصدقاء يعني بالمخيم، وين تلعبوا؟
7: نلعب في مساحة نلعب فيها.
0: إيه في مساحة هيك تلعبوا فيها طابة؟
7: إيه.
0: حلو، ما عملوا لكم مثلا مدينة ألعاب أو شيء هيك بتقضوا فيه وقت؟ ما في هيك شيء.
7: وعدونا بعد العيد.
0: بعد العيد يعملوا لكم هيك مساحة، لا مساحة للعب فيها ألعاب؟
7: إيه.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا عمري، شكرا لك ولاتصالك وإن شاء الله بتكون دائما من الطلاب الشاطرين بالمدرسة
7: إن شاء الله.
0: شكرا يا عمري، تحياتي لك. كمان اتصال. ألو أهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
8: أم ورد.
0: أم ورد كيفك؟
8: والله محزنة.
0: ليش يا الله؟
8: والله صار الأسبوع الماضي كله شاركنا وما جانا ولا لك
0: تروسي، مشان هيك ما يعني أنت مزعوجة من عنا؟
8: إيه والله من عندكم.
0: ما عاش اللي زعلك يا أم ولد، ما عاش اللي زعلك. خلص أنا رح شوف شو الموضوع وليش ما عم توصلك جوائز.
8: والله ما قاعد يوصلنا شيء، وإذا ما يجينا شيء والله ما نقدر نشارك.
0: صحيح. صحيح، ولا يهمك. خلص حاضر رح شوف شو وضع الشباب، ليش ما عم يوصلوا لك جوائز وما عاش مين يزعلك.
8: تسلم تسلم أستاذ على راسي.
0: أهلا وسهلا يا أم ورد، شو جوابك على السؤال؟
8: بلد المليون شهيدي الجزائر.
0: الجزائر، برافو عليك يا أم ورد وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم ورد أنت عندك أطفال؟
8: اي نعم عندي.
0: وبيروحوا على المدارس؟
8: لا والله لسه ما استحقوا المدارس.
0: لسه ما استحقوا المدارس. معناتك كيف بيقضوا وقتهم خلال اليوم؟
8: والله مسوي لهم مجدوحة بالبيت وعندهم اخوات وعندهم شوية العاب وبي عندي ابن الكبير يعني انا ادرس بالبيت.
0: انت بتدرسي ما شاء الله عليكي. وصار عندهم رفقات؟ عندهم رفقات بالمخيم؟ في محل يلعبوا فيه داخل المخيم؟ مساحة هيك امنة ولا لا؟
8: ايه بي مساحة بيش مراجيح وبيش يلعبون معه وبيما عندهم رفقات. شلون؟
0: حلو حلو كثير، الحمد لله. الحياة الاجتماعية مهمة لأقل الطفل.
8: اكيد.
0: شكرا أكيد. شكرا لك أم ورد وشكرا لاتصالك وما بتمنى تزعلي مننا أبدا، نحن عائلة وأهل وما عاش مين يزعلك.
8: شكرا شكرا.
0: اهلا وسهلا فيك ام ورد. شكرا ان شاء الله يا رب، تحياتي لك ام ورد ونورتينا. كمان اتصال. الو
9: مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
9: معك احمد.
0: احمد شلونك؟
9: تمام الحمد لله والله.
0: اهلا وسهلا بابو حميد، شو جوابك على السؤال؟
9: الجزائر.
0: الجزائر، طيب يا احمد ان شاء الله تربح معنا اليوم. عيوني، تحياتي لك. كمان اتصال. الو مرحبا.
10: مرحبا،
0: مين معي؟
10: مهند.
0: مهند كيفك يا مهند؟
10: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال مهند؟
10: جزائر.
0: مهند بتروح على المدرسة أنت ولا لسه؟
10: لسه.
0: طيب عندك رفقات؟
10: ايه.
0: تلعب أنت وياهم؟
10: ايه.
0: شو بتلعبوا؟
10: طابة.
0: أنت شاطر بالطابة يا مهند؟ طيب مهند إن شاء الله بشوفك بأعلى المراتب حبيبي، ويخلي لك رفقاتك ويخلي لك أهلك يا رب.
10: يلا.
0: شكرا شكرا يا مهند، تحياتي إلك. كمان اتصال. ألو.
11: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
11: حياتي أبو جميل معك، شلونك؟
0: أهلا يا أبو جميل، أنت شلونك أخبارك؟
11: يحفظك ربي يا رب.
0: حبيبي أبو جميل، شو جوابك على السؤال؟
11: طبعا دولة الجزائر.
0: دولة الجزائر. أبو جميل ممنون منك ومن اتصالك حبيبي. من وين عم تتصل فينا؟
11: من دير الزور. عمو،
0: من دير الزور، صحيح. تحياتي إلك ولأهالي دير الزور الغوالي.
11: إلك تحياتي
0: حبيبي. حبيبي أبو جميل، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
12: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
12: مريم.
0: مريم كيفك؟
12: الحمد لله. أستاذ شو ما عم تربونا بالمسابقة؟
0: والله قديش صندق ما ربحتي معنا؟
12: اشتراكت ربحتوني بس مرتين.
0: بس مرتين؟ طيب أنا رح شوف الشباب، رح شوف الشباب ليش ما وصل لك، ما عم يوصلك جوائز.
12: ماشي.
0: ومعاش مين يزعلك يا مريم؟ شو جوابك اليوم؟
12: الجزائر.
0: الجزائر. طيب مريم تحياتي إليك وإن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
13: أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، شلونك؟
13: الحمد لله بخير، داعي لكم بالصحة والعافية.
0: الله يسلمك، نحن كمان بندعي لكم بالخير وبالأمان يا رب. شو جوابك على السؤال؟
13: الجزائر.
0: أم محمد أنت موجودة بالمخيم ولا برا المخيم؟
13: لا، خارج المخيم. خارج. من دير الزور.
0: من دير الزور، والنعم منك يا أم محمد ومن أهالي دير الزور.
13: الله يسلمك يا رب ويحفظك.
0: شكرا شكرا، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو.
14: ألو عمو.
0: أهلا يا عيون عمو، مين معي؟
14: ولاء.
0: ولاء كيفك؟
14: الحمد لله. أنت كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب يا ولاء. من وين عم تتصلي فينا؟
14: من أخترين.
0: من أخترين. بتروحي على المدرسة ولاء؟
14: إيه؟
0: شو بتعملي بيومك بس تخلصي من المدرسة؟
14: بدي أفطر.
0: إيه؟
14: وأحضر دروسي.
0: برافو برافو عليكي. عندك رفقات؟
14: إيه.
0: تلعبي أنت وياهم؟
14: إيه.
0: وين تلعبوا بالبيت؟
14: بروح على الملاهي.
0: بتروحوا في ملاهي؟
14: على الملاهي.
0: بتروحوا على الملاهي؟
14: إيه. إحنا قدام خيمتنا.
0: قدام، ما أحلى. شو حظ، حظك حلو، الملاهي قدام خيمتكم.
14: ايه.
0: يا سلام، ان شاء الله دائما بشوفك مبسوطة وان شاء الله بشوفك دائما كمان شاطرة بالمدرسة. شو جوابك على السؤال؟
14: الجزائر.
0: الجزائر، برافو عليكي، ان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتنا إليك ولعائلتك كمان ولرفقاتك. يلا اتصال. ألو.
15: أهلا.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
15: عمر.
0: عمر كيفك؟
15: الحمد لله.
0: عمر شو جوابك على السؤال؟
15: الجزائر.
0: الجزائر. طيب يا عمر ان شاء الله تربح معنا اليوم. عمر بتروح على المدرسة؟
15: انا لا والله لسه، بس عم بدي اروح ادرس.
0: بدك تروح تدرس. وطيب عمر شو بتعمل معناته خلال اليوم؟ بتلعب مع رفقاتك؟ بتضل بالبيت؟ شو بتسوي؟
15: بضل بالبيت، لا اطلع.
0: ما عندك رفقات؟ وين انت، باي منطقة؟
15: بريف حلب.
0: بريف حلب، وما عندك رفقات ابدا. طيب بتقبل اني انا اكون رفيقك عمر؟
15: ايه.
0: خلص، بصير معناها كل مرة بتحكيني ومندردش انا وياك هون على الاذاعة، ماشي، ونطمن على بعض. ماشي يا رفيقي؟
15: ايه.
0: ماشي يا عمر، تحياتي لك ولعائلتك وان شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. الو.
16: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
16: أم أحمد.
0: أهلين يا أم أحمد، شلونك؟
16: الحمد لله بخير. الله يسلمك.
0: أم أحمد من دير الزور، صح؟
16: إيه.
0: تحياتنا إليك ولأهالي دير الزور. شو جوابك على السؤال؟
16: الله يسلمك.
0: راح صوتك، شو الجواب؟
16: الجزائر.
0: الجزائر. طيب شكرا لك وان شاء الله تربحي معنا اليوم. ابو محمد الو.
17: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام، اهلا وسهلا.
17: هلا حياك الله صديق الغالي،
0: كيفك حبيبي؟ طمني عنك اليوم.
17: والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. اول شيء شو جوابك على السؤال؟
17: اكيد الجزائر.
0: اكيد الجزائر. طمني عن الاحوال اليوم، حابب تقول لي شيء؟ الامور رواء؟ شو؟
17: لا الامور والله تمام الحمد لله. يعني انا قبل الظهر طلعنا لين الباب طبعا كالعاده، يعني يوميا ان اروح على غادي اولا بتوزيع الاوراق الثبوتيه، ثاني عرف يعني نحن اعطونا الاسماء اللي سجلنا عندهم. فاجبالي يوميا من نروح نسال من المحامي اللي جاي تنسال على الاوراق.
0: اوكي
17: طبعا الاوراق ما طالعه. في اليوم دخل الصليب الاحمر وعمل اجتماع، هذا كان الفريق هذا كان بالعراق عند سجناء، يعني زير سجناء بالعراق السوريين، واجل هون ويعني وعمل اجتماع. انا والله ما حضرت الاجتماع، يعني كانوا داخلين يعني فهم يطمنون يعني عن وضع السجناء بالعراق واللي له يعني مين له سجين او يعني هيك مشان ايش، يعني توصيل رسائل بين الاهل والسجناء، صله الوصل.
0: تمام كتر خيرهم، الله يطمن يعني الله يطمن قلب كل العالم
17: المستجدات. طبعا في نحن عملنا اجتماع هيك، يعني اجى مسؤول من منظم الشفق وطلب هيك كم واحد، انا هذا الاجتماع. الاجتماع يعني بده يعني الناس تحكي، يعني قال اما نجي نحن بس اذا بنروح نحن نقدم شيء يعني منا نحن الناس تجي. فمنه عملوا اجتماع، في ناس طلبت اني مشان شام كاش يعني بي كبار السن بي هيك، يا اخي نحن منا يعني عملي يعني عمل ما في كذا. في ناس طلبت تدريب مهني، وطبعا مشان التدريب المهني في عندنا نحن داخل المخيم في سوق هال، وبالأساس يعني محلات لسوق هال، لكن حاليا الحم يجهزوا مشان قسمين تدريب مهني ومثل روضة أطفال.
0: تمام.
17: وهذا بعد العيد، بعد العيد مباشر يعني راح يكونوا جاهز.
0: حلو.
17: فيعني إيه حسب يعني إن بدال إن ما يقدموا لك فيه مثل الشباب أو كذا هيك، فيقدموا له مشروع صغير أو تدريب مهني بمهنة معينة ويستفيد منه فيما بعد.
0: حلو كثير هذا الكلام. إيه هذا يا محمد. إيه؟
17: نعم. وبنفس الوقت هي المنظمة شفق دعم للمرضانين، متابع أحوال المرضانين وخاصة الإعاقات أو كذا هيك يعني. وسمعت امبارح طبعا مو منه، سمعت يعني واحد حتى بلغ على المسجد إني أي واحد عنده حالة يعني عملية بحاجة لعملية فيراجع منظمة الشفق، هي بتساعد بهالموضوع وممكن تتكفل بالعملية كاملة
0: إن شاء الله ما بتحتاج يا محمد. حلو بس إن شاء الله طبعا شيء جيد، كتر خيرهم، بس أكيد إن شاء الله ما بتحتاج لا أنت ولا عائلتك تكون هيك صحتكم
17: إن شاء الله. بس لا في ناس بحاجة يعني
0: طبعاً.
17: بصراحة يعني إحنا بنحكي مبادرة جيدة والحمد لله وإن شاء الله على أحسن يعني ومتفائلين بالخير الحمد لله.
0: ذكرت لي شيء أبو محمد عن تطبيق شام كاش، ما فهمت شو كان قصدك؟
17: والله هذا أنا وقت اللي رحت لقيت المجتمعين هيك يم شخص أتاري هو المسؤول، يعني لؤي علي اسمه، الأستاذ لؤي علي هو المسؤول. إيه فقالوا له يا أخي منا شام كاش، يعني هو كأني شام كاش يعني هو دقة يعني دعم مادي يعني مال. إيه وهذا قال هذا نعم هذا فيها الشيء المشروع هذا، لكن منا نحن ناس تجي يعني تحكي تام نطرح المشروع هذا.
0: يعني
17: في ناس يعني قلت لك يعني كبار السن يعني مثل كبار السن هذول ما بيشتغلوا يعني اليوم بدك تقدم له مهنه ايش بده يعني يشتغل بيها، فهذول قدموا له مثل يعني كرت مول عيلته كبيره وما ما عنده حدا يشتغل، بيقدموا له شيء يعني نقدي
0: عن طريق شام كاش.
17: ايوه عن طريق شام كاش. لا ومثل الشباب ومثل كذا هيك، فهذول التدريب مهني يعني اليوم يعطون يعني صنعه يعلمون على صنعه دورة ونقول لك 15 يوم شهر هل هي ويكسب يعني صنعة يعني يستفيد من الصنعة هذه، أفضل ما أن اليوم تقدم له دعم وهو شاب يعني قادر على العمل قادر على يعني هاي الفكرة كانت.
0: حلو كثير حلو هذا الكلام، يعني الاهتمام مثل ما قلت أنت بالكبار بالعمر واللي عندهم حالة صحية غير مستقرة هذا شيء كثير مهم، وكمان موضوع التأهيل المهني مهم.
17: نعم والله يعني اليوم يعني النهار فعلا كان يعني سعيد حلو. يعني هيك يعني استبشرنا بخير يعني.
0: أنا حسيت
17: يعني بدي أقول لك بالنسبة مسؤول الصليب، مسؤول الصليب أنا جيت يعني لقيت كمان اجتماع، طبعا الاجتماع كان داخل كرفاني هذوك بالنسبة للمسؤول اللي جايين يعني من العراق وداخلين، ولكن المسؤول عنه المدير كان موجود، فقام يطالبوا واحد منه من الأشخاص نفسهم اللي مع الصليب، فهو تدخل قال أنا المسؤول إيش طلباتكم، قلنا له يا أخي نحن مشان المصير، طبعا واحد كان يتكلم أنا ما يعني ما تدخلت يعني طالما واحد يحكي خلاص يعني خلي هالإنسان شخص يتكلم يعني يتكلم الجميع، فقلنا يا أخي نحن بدنا نعرف طيب نحن بأي قانون طيب حازينه هون بأي كذا بأي شيء أطفال طلع عليه الأطفال إيش ذنبه هيك، فنحن منا مسؤول لحد الآن تجي منظمات ما في مسؤول يعني حكى عن مصير المخيم بالنسبة للخروج لهالعوائل، فقال أنا فطالبنا نحن بمحافظ حلب فرضا يجي، يا أخي نحن منا محافظ حلب يدخل، طالبنا منذر السلان ما أجا على أساس يجي وما أجا، فمن المحافظ فقال أنا اجتماعاتي مع المحافظ كتير وهذا راح أطرح، ولكن أنا ما بفرض يعني ما بحسن أفرض شيء، نحن عملنا إنساني، نحن تواصل ما بين يعني الأهل والسجين ونقل الرسائل ما بيناتهم وتطمين، ولكن هذا الشيء راح أطرحه على المحافظ حلب وإن شاء الله يكون خير، بس أنا ما بوعدكم شيء بيجي ما بيجي هذا الشيء، فيعني في يعني في تجاوب بالكلام، في إن شاء الله تنتقل الرسائل توصل الرسائل يعني الحمد لله،
0: الحمد لله
17: إن شاء الله شيء جيد.
0: الحمد لله يا حبيبي يا أبو محمد، أنا حسيت من المرحبة تبعك أنك هيك اليوم رايق والأمور إن شاء الله تكون تمام.
17: والله تمام إن شاء الله إن شاء الله، يعني شاء الله. كله خير
0: إن شاء الله يعني... يا رب. شكرا شكرا لك صديقي الحبيب،
17: شكرا،
0: أهلا وسهلا فيك وتحياتنا لك ولعائلتك. كمان اتصال، ألو. أهلا وسهلا، مين معي؟ مين معي؟ ألو ألو ألو، تسمع سدوا الخط بوشي، شكلهم ما عم بيسمعونا أو حاطين الموبايل على جنب. كمان اتصال، ألو
18: ألو،
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
18: سهل،
0: شو جوابك على السؤال؟
18: الجزائر.
0: الجزائر، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا إليك. كمان عندي اتصال، ألو ألو ألو، براديو حلمنا، ألو طيب، يبدو ما عم يسمعونا كمان أصدقائنا. أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ألو
19: مرحبا،
0: ميت مرحبا، مين معي؟
19: ريتات،
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
19: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
19: الجزائر.
0: الجزائر، طيب شكرا لك لاتصالك، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتنا لإلك. ما كثير معنا ما كثير باقي وقت، فخبرونا يا جماعة ما هي الدولة التي تسمى ببلد المليون شهيد، الجزائر أم تونس؟ ألو. وعليكم السلام، مين معي؟
20: أم سراب.
0: أم سراب، كيفك؟ شو جوابك على السؤال؟ أم سراب. أم سراب، صح؟
20: إيه.
0: شو جوابك على السؤال؟ الجزائر. الجزائر. تمام، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال، ألو. ألو ألو، أهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
21: الريان.
0: شو جوابك على السؤال؟
21: الجزائر.
0: الجزائر، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، كمان اتصال، ألو ألو
22: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
22: معك عبدالله.
0: عبودي، شو جوابك على السؤال يا عبدالله؟
22: الجزائر.
0: الجزائر، طيب عبد الله ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك ونورتنا اكيد. كمان عندي اتصال، الو الو الو،
23: يعطيك العافيه،
0: يعافي قلبك، مين معي؟
23: انا ام حبيبه.
0: اهلين يا ام حبيبه، شلونك؟
23: الحمد لله بخير.
0: ام حبيبه، شو جوابك على السؤال؟
23: الجزائر.
0: الجزائر شهيد. تمام. أم حبيبة أنت عندك أطفال قلتي لي صح؟
23: أي صح.
0: كيف بيقضوا يومهم يعني هلأ ما في مدارس، كيف بيقضوا يومهم؟ عندهم رفقات في محلات يلعبوا فيها؟
23: إيه أكيد عند الرفقات ومنطلعون على الحديقة.
0: أوكي.
23: بيلعبوا بيدرسوا كمان.
0: حلو، نشكر الله نشكر الله كتير. هيدي يعني شغلات كتير منيحة، لأنه في بعض الأصدقاء حوالينا أطفالهم ما قدروا يعملوا رفقات، وكمان ما في أماكن آمنة للعب، فعم بيضلوا بالبيت.
23: ليش ما في أماكن آمنة؟ في
0: ببعض الأماكن
23: ما في
0: يعني للطفل عم نحكي، مو أمان عام، مكان آمن للعب يكون مخصص للعب للأطفال بقصد.
23: أكيد أنا لما بدي أطلع أنا بأخذ أولادي على الحديقة، ما ببعتهم لحالهم.
0: آه أوكي.
23: نطلع سوا. أكيد.
0: حلو. وبالنسبة للرفقات وهيك عندهم رفقات؟
23: أكيد أكيد.
0: أكيد. الحمد لله الحمد لله، نشكر الله أم حبيبة ويخلي لك عائلتك يا رب.
23: الله يسلمك.
0: شكرا شكرا، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، يعافي قلبك. كمان اتصال. ألو. ألو.
2: ألو.
0: أهلا وسهلا، مين معي؟
2: سلام.
0: شو جوابك على السؤال؟
2: الجزائر.
0: الجزائر، طيب إن شاء الله تربحوا معنا اليوم، تحياتي لكم ونورتونا. قرب وقتنا يخلص، رح ناخد آخر اتصال أو آخر كم اتصال لنشوف. ألو.
3: وأخيرا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. وأخيرا، بعتذر بعتذر بس والله في اتصالات كثيرة. شو جوابك على السؤال؟
3: الجزائر.
0: الجزائر، بس ما عرفت مين معي.
3: أم لارنس.
0: أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله تربحي معنا اليوم
3: إن شاء الله.
0: نورتينا. كمان اتصال. ألو.
4: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
4: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم كيفك؟
4: والله الحمد لله مشكور الله.
0: الله يسلمك أم إبراهيم، شو جوابك على السؤال؟
4: الجزائر.
0: الجزائر، طيب أم إبراهيم إن شاء الله تربحي معنا اليوم
4: إن شاء الله.
0: تحياتي إليك أم إبراهيم. كمان اتصال. ألو. ألو ألو.
20: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ مين معي؟ أيوة مين معي؟
20: معك مسابق أم البراء.
0: أهلا وسهلا أم البراء، شو جوابك على السؤال؟
20: شو كان السؤال؟
0: ما هي الدولة التي تسمى ببلد المليون شهيد، الجزائر ولا تونس؟
20: لا الجزائر.
0: طيب أم البراء إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، تحياتنا إليك. لسه عندي اتصالات لو لا خلينا نشوف، يبدو أنه كملنا. إذن الجواب فعلا الجزائر، وكل الناس اللي جاوبت صح إن شاء الله رح تربح معنا اليوم. لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4 أكيد. تحياتنا لكم، يا رب تكونوا بخير، وشكرا لكل حدا شارك، كل حدا حاول يشارك، وكل حدا اكتفى بالاستماع. منحبكم كتير، تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.
24: تستمعون إلى راديو حلم.
25: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

طبعا مستمعينا، برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة 4 مساء. أكيد معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد.

طبعا مستمعينا فيكم تتواصلوا معنا على الارقام 0932-95-95-97 او على الرقم 0962-55-46-31.

0: طبعا مستمعينا خطوات جديدة ترسم لدعم العائدين إلى مناطقهم سواء كان في العراق أو في سوريا، وحكومات محلية ومنظمات دولية تبحث سبل تعزيز العودة وتأمين الاستقرار للأهالي بعد سنوات طويلة من النزوح. خبرونا مستمعينا ما أهم ما يحتاجه العائدون اليوم لضمان استقرارهم بعد العودة، وهل ترون أن الدعم الحالي كاف أم هناك فجوة قائمة بين الاحتياجات الفعلية وما يصل إليكم من خدمات على الأرض؟ مستمعين، بعد سنوات طويلة من النزوح والتشتت يقف العائدون إلى مناطقهم أمام واقع مركب ومسؤوليات ثقيلة. بيت يحتاج إلى ترميم، مدرسة تنتظر إعادة التأهيل، ومركز صحي يفتقر إلى الأطباء والأدوية، وفرص عمل شحيحة في قرى أنهكتها الحرب. وغير النزوح أكيد طبعا كتير تغيرت ملامح المدينة وملامح المناطق. في هذه المرحلة الفارقة تتقاطع جهود الحكومات المحلية في العراق وسوريا مع جهود المنظمات الدولية لرسم خطوات جديدة تعيد الحياة إلى مناطق العودة وتعزز استقرار العائدين فيها. وطبعا مستمعينا في هذه الحلقة رح نفتح ملف خطوات دعم العودة ونسأل مستمعينا ما أبرز ما يحتاجونه العائدون بعد عودتهم إلى مناطقهم، وهل وصلت إليكم برامج الدعم الجديدة التي يعلن عنها، وإن تقع الفجوة الحقيقية بين الاحتياجات وما يقدم، وما الذي يجب أن يضاف إلى البرنامج الحالي ليصبح الاستقرار بعد العودة حقيقة ملموسة لا شعارا بعيد المنال. طبعا مستمعينا ناخذ اول اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو.
1: الو.
0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
1: معكم محمد.
0: ام محمد. ام محمد وين عم تحكينا؟
1: من مخيم اختارين.
0: من مخيم اختارين. كيف الحال ام محمد؟ كيف الوضع عندك؟
1: والله الحمد لله تمام الوضع، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. اليوم محمد عم نركز على موضوع العودة والعائدين وما يحتاجه العائدون. برأيك ما أهم الاحتياجات أو ما أهم ما شو بيحتاج العائدين لضمان استقرارهم بعد العودة برأيك؟
1: أول شيء اللي ما عنده بيت يتأمن له بيت، يكون عنده فرص عمل. يكون عنده فرص عمل ودعم، لأن يعني إغاثة أو شيء، لأن يعني الراتب قد ما كان ما رح يكفي الاحتياجات على هالقلال الشيء دا يصير برا.
0: نعم.
1: يعني إحنا صحيح جاب المخيم بس الناس كثير يعني سبحان الله.
0: طيب.
1: الناس بحيل دعم تشكي.
0: طيب محمد، تشوفي لأنه الدعم الحالي كافي؟ عم بتشوفي هذا الشيء ملموس
1: بالمخيم؟
0: حتى خارج المخيم
1: اكيد اكيد عند
0: خلينا نحكي خارج المخيم، اكيد عم عندك تواصل مع اشخاص يمكن خرجوا يعني طلعوا من المخيم. شو عم بيخبروكي؟ هل هناك دعم كافي؟
1: والله انا سمعت اخوات طلع عن قال انه 150 دولار داي وما ادري اذا بينوب، لا من زمان ما تواصلت مع حدا ولا
0: 150 دولار. مين عم بيعطي هاي؟ مين عم بيعطي هاي 150 دولار؟
1: منظمه هاي كبير حافل. يعني انا برايي مي كافي، يعني 150 دولار شو اسوي 150 دولار بهذا الوضع؟
0: طيب 150 دولار هي على اي اساس عم تنعطى؟ يعني بشكل شهري بشكل اسبوعي؟
1: تعويض، معطيتهم يا تعويض، ما اعرف معطيتهم يا تعويض. يعني
0: شو اسم شو اسم المنظمة؟
1: ما سألت والله. أنا بالعادة أحب أسأل، يعني عارفة كل منظمة تفوت أي شيء أحب أستفسر سبحان الله.
0: وكل صديقاتك أعطوهن نفس المبلغ؟
1: أنا عارف ثلاثة أعطوهن وش بيه النوب معه.

0: نرتاح من هالشي هذا، ملينا من المخيمات.
1: تمام محمد،
0: يعني يحتل
1: ان شاء الله، ان شاء الله قريبا، يعني ان شاء الله ان شاء الله قريبا تنحل وتفرج وبترجعوا لمناطقكم. ونحن لهيك عم نسأل هذا السؤال، يعني عم نسأل هذا السؤال لانه بيهمنا كمان نعرف احتياجاتكم، لانه اكيد انتوا رح تطلعوا، يعني بالنهايه رح تطلعوا، ولكن يعني شفت لانه كثير من الاشخاص اللي العائدين كان هناك نوع من الاحباط، عندهم إحباط بسبب أول شيء ضيق الحال، عدم وجود فرص عمل، المنزل المهدم اللي حتى هذه اللحظة ما في حلول لأنه على إعادة ترميمه، إعادة تهيئته حتى يكون أيضا مناسب للسكن. لهيك نحن عم نحاول نشتغل على هذا الموضوع ونوصل صوتكم للجهات المعنية حتى تكون العودة سلسة وعودة كريمة إن شاء الله.
0: ما شاء الله. اللهم قبلنا ضيق الحال على هذا الشيء، بس أقول لك إحنا بالنسبة لأهلنا، أهلنا مهم رافضينا ونحن رافضين المجتمع برا، يعني إحنا مندمجين وخالصين.
1: تماما، يعني أنتوا بس جاهزين، بس بدكم ترجعوا على مكان تكونوا مرتاحين فيه.
0: بس أيوة.
1: تماما. تماما محمد.
0: أغلبية أهل المخيم يريدون الطلعة ويرجعون على أهلهم ويرتاحون من المخيمات والأسر.
1: يلا إن شاء الله قريبا إن شاء الله أم محمد، وبدي أشكرك كثير، شكرا جزيلا لك. تحياتي. أكيد محمد فتي معنا بالسحب، وناخد اتصال آخر نقول ألو. السلام عليكم. دائما في فهودي كان في مشكلة بالاتصال، بس ألو. السلام عليكم.
2: هلا يا مرحبا.
1: تحياتي، مين معي؟
2: سلام ورحمة الله. الله يحفظك ويسلمك.
1: أهلا وسهلا.
2: أبو يعقوب من المغترين.
1: تحياتي أبو يعقوب، كيف الحال أبو يعقوب؟
2: والله الحمد لله، الله يحفظك الله يسلمك. حبينا نشارك وياك نسمع صوتك، ما تحصلون ودائما بس نسمعكم على الراديو، الراديو ما مالتكم شارك من نستنهول الى ما وصلنا في المكان.
1: حبيبي ابو يعقوب، اكيد اكيد سعيدين باتصالك وسعيدين انت عم تسمعنا. ابو يعقوب اليوم عم نحكي عن ملف العوده، ملف جدا مهم. انت بعرف حضرتك موجود
2: على اساس سجلوا على اساس عوده العراق، وهاي الرحله الاخيره تخربطت قادم مخيم الهول، وعلى اساس سجلنا رحله بهاي
1: نذكر هذا الشيء. طيب برايك ابو يعقوب، اكيد عندك تواصل مع الاشخاص اللي رجعوا على العراق، شو اهم الاحتياجات العائدين اللي مهتمين فيها لضمان استقرارهم بالعوده؟ شو ابرز الاحتياجات برايك؟
2: اكثر شيء الاثباتات، اكثر شيء الاثباتات. يعني انا عندي هسه انا هناك اخوي، واثباتات صارت لهم يعني من مش المخيم تقريبا 3 اشهر لحد الان، يقولوا لهم بعد 6 اشهر يجيكم الدور. يعني تاخير الاثباتات هناك مشكله والله، مزعجه.
1: في بيروقراطيه، يعني في تاخر بتسليم الاجراءات.
2: تاخر.
1: طيب
2: تاخر
1: من ناحيه الدعم.
2: تعمد يعني.
1: طيب من ناحية الدعم أبو يعقوب، من ناحية الدعم، هل الدعم كافي؟ يعني عم يتلبى احتياجات العائدين ولا لا؟
2: العائدين لا والله دعم ضعيف والله منذ قبل. قبل صحيح كانت منظمات تشرف عليه وكذا، هسه يعني مخيم مجال تقصد غير شيء؟
1: ايه عم نحكي نحن، يعني مثلا الأشخاص اللي رجعوا على العراق
2: رجعوا على العراق. لا والله دعم ضعيف جدا، وأكو بيهم طلعوا حتى بدون هواية، يعني ما سوى لهم هويات.
1: طيب الأشخاص اللي أبو يعقوب يعني اللي رجعوا على مناطقهم، تمام، شو الصعوبات اللي عم بيواجهوها؟ أكيد عندك تواصل، عندك أصدقاء ممكن بتواصلوا معك.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد. بالنسبة إحنا لمنطقتنا يا أخي الكريم، الله يحفظك ويبارك بعمرك، منطقتنا تقريبا أقدر أقول لك 6 قرى، تقريبا 6 قرى. هاي الـ6 قرى اللي حد الآن ولا بيت رجعوا لهاي الساعة، ما رجع ولا بيت. اللي يطلعون من مخيم مع هذا المخيم الجدعة يروح يستقر بالشمال أو بكركوك مثلا أو بسلمانية أو بربيل أو بدهوك، وهكذا يستقر هناك، لأن منطقنا مثل ما تقول خط أحمر، ما رجع ولا بيت ولا بيت، خلوا يرجع أصلا، هم ما خلوا بيوت، كل البيوت تفلشوها تفلش
1: دلوقتي. يعني ما حدا عم يرجع على منطقته الأصلية، كله عم بيتجه نحو الشمال ويقعد بالشمال.
2: مناطقنا حصرا صلاح الدين، أقصد مناطق عندنا حصرا في صلاح الدين، ما رجع ولا بيت او قرى مالتي. اي والله مشكله هاي نعاني من عندها، اقول الله كريم ان شاء الله
1: كريم.
2: والله صار لنا 13 سنه ده من منطقه لمنطقه.
1: طيب ابو يعقوب، شو نوع الدعم اللي برايك هن محتاجينه العائدين؟ شو نوعه؟
2: والله دعم لل

0: عادي المفروض دعم نفسي،
1: دعم نفسي.
0: دعم نفسي ايه والله دعم نفسي. اغلبيتهم تعبانين هناك نفسيا تعبانين، يعني معتمدين على الزيارات، يجونهم زيارات اقاربهم يعطونهم مصاري ايه وخلاص.
1: طيب
0: يعني
1: إذا
0: دعم نفسي والله يلزمهم دعم نفسي اكثر شيء.
1: نعم، طيب إذا قلنا في عمل، في سكن، في خدمات، في تعليم، ما محتاجين؟
0: والله طبعا هم سكن معي وما عندهم سكن، مقيم، خلينا مقيم 6 أشهر سنة، بعض الأحيان يصالون من بعد السنة يقول لك روح على منطقتك، كل منطقته مثل ما تقول بعدها وبيته موجود يرجع لبيته، كل منطقته مثل مناطق المحظورة لا ما يرجع له، ينطونه كتاب ويقول لك روح اسكن بكذا محافظة اللي تحبها أنت بالأراضي.
1: تمام أبو يعقوب،
0: إيه هيك.
1: يعني بدي أشكرك كثير، شكرا على مداخلتك، وأكيد كل التوفيق، وإن شاء الله قريبا عودتك إلى منطقتك إلى العراق، وإن شاء الله خير يا رب، وشكرا
0: الله
1: لمداخلتك، أكيد فت معنا
0: يحفظك
1: بالسحب.
0: والله زين. البث مال الراديو ما يقدر يصعدوا شوي يزودوا شوي، بعض الأحيان ضعيف عندنا يصير ما أعرف.
1: تكرم عيونك، رح أخبر هلا المخرج عم بيسمعك، وإن شاء الله رح نتابع الموضوع. وانت في ابو يعقوب
0: الله
1: فينك تسمعنا
0: يبارك.
1: عن طريق تطبيق راديو حلمنا.
0: اي التطبيق، اي
1: نعم
0: تطبيقي والله.
1: نعم، تحياتي ابو يعقوب،
0: الله
1: شكرا جزيلا، الله يحفظك، تحياتي،
0: تشرفنا بك، تشرفنا،
1: شرف لي، تحياتي، اكيد كل الشكر لابو يعقوب. وناخذ اتصال اخر، نقول الو.
2: مساء الخير استاذ.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مين معي؟
2: ابو ماريا من دير الزور.
1: تحياتي ابو ماريا، كيف الامور؟
2: الحمد لله بخير، مساء الخير.
1: أبو ماريا، اليوم موضوعنا عن العائدين.
2: تمام.
1: أبو ماريا، ما أعرف إذا أنت عندك أشخاص كانوا بالمخيم ورجعوا على منطقتك.
2: في قرايبنا كانوا.
1: طيب برأيك هي قرايبينك، خلينا نركز على هذا الموضوع، شو أهم احتياجات أقربائك اليوم لضمان استقرارهم بعد العودة؟
2: السكن إذا كان ما موجود عندهم سكن. والعمل والمساعدة على الاندماج في المجتمع، لأن كانوا يعتبرون في السجن. من ناحية المدرسة مثلا، اسمهم تحبيب الأطفال بالمدرسة مثلا، تكملوا حياتهم،
1: تشجيع الأطفال على المدرسة، لأن الأطفال ما متعودين
2: أكيد، لأنه بدأ محبة، أصدقاء جدد بدهم يتعرفون، يعني بدهم اندماج.
1: طيب أبو ماريا، بتشوف الدعم الحالي شو رأيك فيه؟ هل هو كافي؟ الدعم اللي عم يتقدم من
2: قليل
1: المنظمات؟
2: قليل جدا، قليل جدا،
1: يعني هذا اللي انت عم تسمعه، يعني الدعم قليل. طيب
2: قليل قليل
1: طيب فعلا. شو الصعوبات اللي واجهته وقت نقلوا على منطقته؟ يعني شو قالوا لك؟ شو الصعوبات اللي هن كأشخاص، كيف شو شافوا صعوبات؟
2: الصعوبات مثلا كانوا بالمخيم وطلعوا، طلعوا يعني ما عندهم شيء، يعني دائما يكون شيء، اذا ما يكون عندهم دعم من المنطقه يجمعونهم مثلا ويجمعونهم نفسي ومادي واقتصادي مثلا، ومحبه الناس لهم، يعني النظره يعني ما تختلف عنهم.
1: فهمت عليك ابو ماريا. ابو ماريا، بدي اشكرك كثير، وشكرا لك، واكيد
2: معنا
1: بالسحب، تحياتي لك، اكيد تحياتي، اكيد كل الشكر لابو ماريا. وناخذ اتصال اخر ونقول الو.
3: الو
1: الو، السلام عليكم،
3: شلونك يا غالي؟
1: تحياتي، اهلا وسهلا،
3: شلون امورك؟
1: الحمد لله. تحياتي،
3: معك عبيد.
1: اهلا بعبيد، كيف الحال عبيد؟
3: خلاص يا غالي.
1: عبيد، من وين عم تحكينا؟
3: من ريف حلب الشرقي. والله
1: عبيد، انت كنت بالمخيم؟
3: لا والله
1: ما فت على المخيم. طب عندك اشخاص كانوا بالمخيم؟
3: عندي صاحبي والله.
1: طيب شو بيقول لك هلا حاليا وقت رجع؟ هو رجع ولا لساته بالمخيم مختارين؟
3: لا رجع والله.
1: طيب شو اكثر احتياجات هو بيقول لك؟ لانه يعني خلينا نقول برايك، ما اهم ما يحتاجه، يعني بيحتاجه العائدين حاليا لضمان استقرار عودتهم؟
3: السكن والعمل، استقرار.
1: طيب بتشوف الدعم المنظمات كافي؟
3: لا، ولا واحد، ولا 5%،
1: ولا 5%.
3: لا، لأني في قلق فاحل، مقلاة مقلاة شغلة كبيرة.
1: طيب ما شو الصعوبات اللي قلك عنا أول ما وصل على منطقته؟
3: صعوبات السكن والله.
1: السكن بشكل رئيسي.
3: السكن والعمل والمعيشة. يعني اليوم إذا ما في شغل ما في معيشة.
1: تمام يا عبيد، بدي شكرك كثير، شكرا جزيلا لك. تحياتي.
3: على راسي.
1: أهلا وسهلا. أكيد عبيد فات معنا بالسحب، ناخذ اتصال آخر. وأكيد أبو محمد يمكن معنا. فهودي أبو محمد تحياتي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أبو محمد.
4: حياك الله. هلا صديقي. هلا.
1: حياك الله، شلونك شو أخبارك؟
4: الحمد لله بخير من الله الحمد لله.
1: أبو محمد اليوم موضوعنا مهم عن العائدين. بعرف أبو محمد أنت يمكن عندك تواصل وعندك كثير أشخاص رجعوا على مناطقهم. برأيك شو أهم احتياجات العائدين لضمان استقرارهم بعد العودة حاليا؟
4: والله يا صديقي أبرز التحديات هو السكن. أنا عندي تواصل كثير يعني اللي طلعوا، فالأغلب بيوت غير صالحة للسكن. يا يعني مهبوط خالص او بتفرغ يعني بتصرف كبيره والعالم يعني بالصفه، فهو السكن هو هذا كان يعني اكبر تحدي. انا بعرف كثير مرت على بلدها، انا بيعيلي اقارب ما يعني خالص يعني منتهيه ابدا، فسكنوا ناس في الطبقه وناس في الرقه. بالنسبه اللي سكن بالرقه ضمن البلد طبعا سكن غالي استأجر إجباري، يعني في ناس يعني ساعدوا من أقرباء لكن في منظمات جتهم يعني اللي ضمن البلد وعطوا للعائلة 200 دولار كمساعدة.
1: مين عطى 200 دولار؟
4: منظمة.
1: شو اسمها؟
4: والله ما يعني حاليا ما أحسن أذكر اسمها يعني، لكن ممكن أجيب اسمها. و 200 دولار بالنسبة لسكان الرقة المدينة، اما الريف ما حط لي عليهم. ليش الناس في ناس طلعت على الريف؟ لان الريف بضل الاجار افضل، يعني الاجار ما 30 دولار.
1: طيب ابو محمد بس سؤال، يعني هيدي ال 200 دولار تم اعطائها بس لمره واحده ولا هي بشكل دوري؟
4: لا هي مره واحده، انا بعرف حاليا مره
1: فقط واحدة. نعم يعني فقط للعائدين الى الرقه، الى مدينه الرقه.
4: اللي بالرقة ضمن البلد وسجل اسمه، يعني راح تابع المنظمات وسجل اسم، فأجوا عطوه مساعدة وعدوهم إن يعطوهم لباس، يعطوهم يعني إني مثل عفش بيت، بس لسه يمكن ما هالشيء ما. أما بالنسبة لأهل الطبقة صديقي، أهل الطبقة سجلوا، لكن أنا بعرف من 5 أيام لسه ما نستلمين شيء نهائيا أبدا، فلكن راجعوا وعدوهم إني يسلمون مبلغ من المال. المبلغ يعني حوالي 1000 دولار تقريبا، يعني هيك معلومات تسربت، ولكن لحد الآن ما يعني من 5 أيام حصب ما بعد شو صار. طيب يعني بالضبط
1: يعني هيدي الفلوس خلينا نحكيها هي عبطن عطى حتى شو يساوي فيها؟ شو الهدف من إعطاء هذه المبالغ؟
4: ممكن يعني إن هي يدبر حاله مشان سكن مشان كذا أو هيك. يعني قلت لك لسه ما سلموا المبلغ. بالنسبة للطبقة ما سلموا شيء، من 5 أيام ما كانوا مسلمين، لكن إذا سلمون بهنهارين ثلاثة والله ما عندي تواصل، ما توصلت يعني تأكد.
1: بس بالرقة نعطوا 200 دولار بالرقة، تم عطاهم 200 دولار.
4: عطوهم 200 دولار، عندي تواصل وأجوا سلموا للعائلة 200 دولار.
1: نعم تفضل أبو محمد. إيه؟
4: أما الريف صديقي بالنسبة لكل شيء سكن بالريف هذا ما أي يعني إلا من أهل الخير، ربما يعني أهل الخير، وفي ناس بالطبقة كمان أهل الخير يقدموا مساعدات، في من اللي ما عنده بيت وما عنده يستطيع يستأجر، في ناس استأجروا له بيت لمدة شهر وشهرين، وفي ناس من أهل الخير طبعا مو منظمات هاي. أما المنظمات من 5 أيام لسه ما كانوا مسلمين خالص أبدا. أنا بنحكي بالنسبة اللي طلعوا بالأثير من المخيم الهول. أما القبل بينات اللي قبل هذوك بالرحلة النظامية آخر رحلة بالنسبة للرقة، لا أجاهم دعم وأجوا رممون اللي عنده بيت رممون البيت، وفي ناس عطوهم مساعدات وعطوهم غذائيات. أما بالنسبة للي طلعوا بالفترة الأخيرة فهذول اللي بالطبقة ما كانوا مستلمين من مدة 5 أيام واللي بالرقة استلموا.
1: يعني هلأ فينا نقول الدعم الأكثر إلحاحا هو السكن. طيب
4: سكن صديق، اليوم السكن غالي غالي، اليوم بالطبطة ما بتلاقي تحت $50 $60 سكن، بتروح الرقة ضمن البلد كمان 50-60 للمئة دولار السكن بالشهر. الناس بتضطر شوية تطلع برا البلد، برا البلد يعني $20 بالإلاقي، أو إذا عنده أولاد يشتغل أو حدثهم يشتغلوا ثاني شغلة، بقول لك أنا بعيش غادي أحسن ما أحطها يعني أطلع أجارات سكن.
1: طيب يعني أبو محمد عم نقول الدعم الحالي ضعيف.
4: نعم نعم، هذا اللي يعني أنا اللي بعرفه متواصل معهم بالنسبة للطلعوا بالفترة الأخيرة، هذا هو الدعم الحلول، اللي بالرقة استلموا $200 واللي بالطبقة ما كانوا مستلمين من 5 أيام ما كانوا مستلمين، إذا استلموا فيها 5 أيام ما بعرف.
1: طيب حاليا لكن خلينا نقول لأنه الأكثر شيء ملح هو السكن، وأكثر الصعوبات اللي عم تواجه هي السكن، أمور تانية في أمور تانية مثلا احتياجات أخرى؟
4: أكيد يا صديق، قالها اليوم نحن إذا يعني ما راح يصير استقراء إذا ما تأمن السكن، وبعد السكن الواحد راح يطلع بقى يطلع متطلبات الحياة اليومية الكلام من تأمين يعني من تأمين مثل إيش، هذا كمان يعني الوضع المادي صعب.
1: صح صح يعني. صح الوضع المادي والوضع وضع السكن
4: أول خطوة هو السكن، يعني يوم الواحد يعني ما معقول روح يدور على شغل وهو بالأساس ما عنده سكن يقعد.
1: صح صح، استقرار الاستقرار أهم شيء السكن. 100% أبو محمد شكرا جزيلا لك، وشكرا على مداخلتك، وسعيد بسمع صوتك، شكرا جزيلا، تحياتي لك. أكيد أبو محمد حكى نقطة كتير مهمة بدي أتشكره جدا جدا. نأخذ أيضا فهودي إذا في عنا اتصال. يعني الواضح لأنه الأغلبية عم بيذكروا موضوع السكن، وهذا موضوع خطير جدا، لأنه لازم يعني وقت نحكي عن ملف العودة وعودة هؤلاء الأشخاص إلى مناطقهم، يعني لازم تتوفر أو خلينا نقول كأساسيات، وهي وجود مكان للعيش للسكن. يعني أنا وتكون شخص بالمخيم وله خيمة وله مكان، بعدين يروح أنه هو يعتبر عائد ولكن لا مكان ليستقبله أو لا مكان ليعيش فيه، هيدي مشكلة كبيرة ولازم تنحل بأقصى، يمكن تكون هي الأولوية قبل العودة أصلا. رح ناخد فهودي اتصال، ممكن نقول ألو. ألو السلام عليكم. ألو
5: السلام عليكم،
1: تحياتي، أهلا وسهلا.
5: ألو السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، مين معي؟
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: في تأخير فهودي، يمكن في تأخير بالصوت. أهلا أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا بك أبو شام. أهلا وسهلا بك، معك أبو شام خور.
1: أبو شام، أبو شام من وين؟
5: من مخيم اختارين. احكي معك
1: من مخيم اختارين، كيف الوضع بالمخيم؟
5: والله يعني ماشي حاله على الله.
1: خير أبو شام، حاسك هيك
5: خير.
1: تمك تمك حكي مثل أبي.
5: والله يعني أمور، والله يعني شو بدي أقول لك، أقول لك استغلال غلا يعني شيء يعني مو بالعقل. يعني قدام قدم يعني يقدمون المعلبات فاسدة.
1: معلبات فاسدة؟
5: إيه يعني إيش الواحد يريد؟ إيه والله يعني جابونا إياها بالله عليك بعد نهار، أول نهار وزعونا إياها، ثاني نهار يعلنون.
1: أبو شام يعني فينا نقول يعني المدة الصلاحية خالصة؟
5: لا تاريخها 2027، هم اللي بلغونا بعد ما وزعونا اياه ثاني يوم، والله نفتحها تطلع على ريحه يعني ما ندري احنا بهالشيء، كل مره يوزعونا
1: يعني اسلوب
5: حسبنا يعني الوجود الزين،
1: يعني ممكن اسلوب التخزين خطا،
5: ممكن ايه ممكن منهم يعني، بس ما انه اوزعها انه بعد ما اوزعها اقول للعالم انه فاسده، يعني هذا مضر للبشر.
1: حدا اكل منها؟
5: ايه والله بعالم أكلت منها، بعالم تضررت منها.
1: شو صار يعني في أعراض صحية صار؟
5: إيه بعالم سهلت، بعالم مقصت يعني حيل بعالم تأذت من الشيء. إيه والله إيه يعني صارت معنا قبل هالمرة بالمخ. طيب بس بالوجبات اللي يقدمونا اياها
1: هي سمعنا فيها هي بالوجبات وقتها لحمه بعجين
5: يعني
1: كان
5: تسممت يعني برمضان مرتين تسممت
1: كان في لحمه بعجين بذكر كان في مشكله فيه
5: لحمه بعجين ورز جابوني مع بزالي مسمم زادين جابوا يعني لحمته فاسده بالمره ما تنكال خالص
1: تمام ابو شام بس اليوم استلمتوا شيء
5: نعم
1: استلمتوا اليوم مواد غذائيه ولا هي ايمت صارت هذا الحكي
5: لا والله ما جاء وزعونا والله يعني هذا الاسبوع لازم موزع يعني منظمتين لسه ما وزع موقفوه يعني
1: طيب ابو شام حطوا
5: يعني
1: الصوره
5: يعني طلبنا من المنظمات قلنا لهم نريد شغله اسعافيه يعني على هالغلاء انه سكر مثلا شاي تسمعني
1: نعم نعم ابو شام تفضل
5: الو اقول لك احنا قلنا على وجه العيد الواحد انه تقدموا لنا سله اسعافيه يعني انه بيها زيت بيها سكر بيها شاي يعني الواحد على وجه العيد يعني انه ما بي وعلى هالغلاء هذا الصاير
1: وشو قالوا لك
5: ما بي ستين ليه بعد العيد
1: قالوا لك قبل العيد ما في
5: يعني قالوا لنا ليه بعد العيد
1: لا بعد العيد
5: ما في يقولون قبل العيد ما في لا بعد العيد
1: لا بعد العيد الله يفرج ابو شام
5: ابو شام يعني صار لنا شهر طالبينه منهم يعني ما الله يفرج عن الجميع يا رب
1: ان شاء الله يا رب ابو شام
5: تفضل
1: اول شيء يعني انا يعني بيهمني الموضوع لانه انت يعني دائما تخبرنا شو عم بصير حتى نقدر نوصل صوتكم هذا كثير شيء مهم وبدي اتشكرك جدا
5: ماشي الله يعطيكم العافيه بس انتم مقصرين
1: ابو شام
5: على البرنامج نشكركم
1: حبيبي ابو شام بس ابو شام عندي سؤال نحن اليوم عم نحكي عن ملف العائدي تمام انت عندك اكيد نعم. عندك اكيد اشخاص رجعوا على مناطقهم صحيح
5: نعم ايه
1: برايك ابو شام شو اكثر شيء اللي بيحتاج العائدين حاليا لضمان استقرارهم
5: والله السكن
1: السكن
5: السكن بيت يعني يكون مأمن له بيت هذا يعني اكثر شيء اي نعم
1: فقط
5: يعني
1: السكن
5: اكثر العالم ما عاد لا بيوت واللي عند ايه يعني اكثر العالم ما عادها بيوت يعني وايجارات شفت شلون يعني ما الايجارات حيل ما ترات يعني بهالوقت يعني والعالم اكثر بيوت مهدمه واكثر العالم ما عاد يعني وبالاخص احنا يعني اللي مثلا اذا بدنا نطلع من المخيم لازم يامنونا الشيء هذا يعني
1: تكون جاهزه طيب عم بتشوف في دعم حقيقي عم بتشوف ابو شام دعم حقيقي من المنظمات
5: لا والله ما في دعم والله
1: يعني عم بيقولوا لك اصدقائك هيك
5: طالبنا وناشدنا يعني ما في شيء لحد الان يعني
1: طيب الاشخاص اللي رجعت شو ذكر لك من الصعوبات اللي عم بيواجهها بحياته اليوميه
5: ايه خلص العمل يعني ضعيف حيل واكثر العالم ما عاد سكن وايجارات يعني هي هاي المشاكل
1: تمام ابو شام تمام شكرا للتوضيح وشكرا لك وتحياتي لك اكيد فت معنا بالسحب ابو شام
5: انا راسي مشكور يعطيك العافيه
1: اهلا وسهلا اهلا
5: بك
1: تحياتي اكيد شكرا لابو شام ابو شام ذكر اكثر من موضوع واكثر من يعني من جزئيه تناقشنا فيها ومن موضوع انه في اشخاص تسممت او تقدم له معلبات هي كتير شيء موضوع مهم تقدم له معلبات ممكن خالصا بالتأكيد اللي عم يسمعنا من المستمعين إذا فينه كمان يأكدنا هذا الموضوع لحتى كمان نتابع هذا الشيء لأنه كمان يعني أكيد بيهمنا صحتكم وأكيد بيهمنا لأنه يعني الأشخاص ما تتعرض لأي أذى بما يخص هذا الموضوع وخاصة أنه نذكر أكثر من مرة وجود هذه الحالات سواء كان تسمم غذائي مواد غير قابلة للاستهلاك البشري أكيد نأخذ اتصال آخر فهو يحول الاتصال ونقول ألو
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا مين معي
6: سارة
1: تحياتي سارة كيف الحال سارة
6: هلا كيفك تمام الحمد لله
1: سارة من وين
6: من حمص
1: كيف الوضع عندك بحمص
6: الحمد لله تمام
1: سارة وقت عم اليوم موضوعنا عن العائدين برأيك شو أهم الاحتياجات اللي بيحتاجها العائدين لضمان استقرارهم بالعودة؟
7: هلا أهم شيء ترى إذا بدك تسألني هو السكن. أهم شيء
1: السكن.
7: أي طبعا يعني تعرف أنت العالم هلا كلها راجعة، يعني أغلب الناس يعني القليل اللي ما مقصف بيته.
1: طيب سارة عم بتشوفي في دعم حقيقي من المنظمات؟
7: والله لا أبدا لسه ما شفت هيك شيء.
1: ما شفتي؟
7: لا ما شفت.
1: أنت حاليا مقيمة عن أقربائك ما هيك؟
7: ايه والله.
1: طيب شو الصعوبات اللي واجهتيها أول بعد عودتك؟ شو الصعوبات اللي واجهتيها؟ سارة عم تسمعيني؟
7: لا ما كان هون فهاي الأمور.
1: سارة بس عفوا فينك تعيدي لأنه قطع الخط. تفضلي.
7: لك أصعب شيء صعوبة، يعني هاي أكثر شيء، غير هيك ما في صعوبة.
1: الصعوبة هي السكن. سارة؟ نعم سارة هلا سامعك تفضلي.
7: سمعتني ولا لا؟ إيه.
1: هلا
7: أصعب شيء بدك تمشي إنه بدنا نسجل الأولاد بالمدرسة وهيك، هذا أصعب شيء لأنه ما في إثبات للأولاد. استعرفت كيف؟
1: يعني عدم وجود أوراق ثبوتية كمان لهلا.
7: إيه هلا يعني نحن عم نسوي هاي الأمور، يعني الحمد لله إنه أهلن هون وهيك، يعني في شهود على الزواج وهيك، إنه بس هاي أصعب الأمور.
1: طيب سؤال سارة، الوقت يصير الزواج يعني كان بالمخيم، هل هناك كان أوراق يعني عقود رسمية، عقود محكمة؟
7: بس الحمد لله.
1: سارة
7: سألت؟
1: عم بقول لأنه وقت كان تصير حالات الزواج بالمخيم، هل هنا هيدي الأوراق كان تحفظ أو تقدم للمحكمة؟
7: مش كل صوتك عم بيقطع، والله ما عم اسمعني.
1: عم بحكي على الأوراق الثبوتية سارة.
7: الحمد لله في كتير تعاون معنا، يعني الحمد لله يعني أهون من قبل.
1: يعني في تسهيلات حالياً.

بدي اعتذر كثير من سارة، يعني الخط شوي عنده مشكلة فيه. اكيد مستمعينا، فاصل وبنرجع.

0: سعودي ممكن نقدر ناخذ اخر اتصال معنا لهذا اليوم ونقول الو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: تحياتي، مين معي؟
1: زين.
0: زين من وين؟
1: من حمص.
0: كيف الامور عندك بحمص؟ زين
1: تمام ماشي الحال
0: الحمد لله.
1: يعني البلد لسه كثير تعبان وبده شوي ليزبط شويتين ثلاثه
0: ان شاء الله. شو عمرك زين؟
1: 22.
0: شو العمر كله يا رب. زيتك بالمخيم؟
1: لا لا
0: ما زرت المخيم. عندك اشخاص كانوا زاروا المخيم او يعني
1: في اصدقاء وهيك؟ ايه.
0: طيب شو بيقولوا لك؟ شو الاحتياجات اللي حاليا هن بدهم اياها لضمان استقرارهم؟
1: يعني كتير امور، كتير كتير امور.
0: منها
1: اول شيء المسكن، مثلا ما بكون ما عندهم مسكن، امورهم تعباني، ما عندهم شيء اصلا منوب لهم لاولادهم او هيك امور. هاي الامور مثلا سبوتيات، يعني منهم عندهم اطفال ما تثبتوا ابدا.
0: يعني فينا نقول اكثر الحاجات هي المسكن والاوراق الثبوتيه. الاوراق الثبوتيه عم بيواجهوا مشاكل فيها؟
1: لا ما في مشاكل، بس يعني هلا
0: تاخير،
1: يعني طبيعه الحال هن طالعين. ايوه طالعين على جو جديد وهيك. هاي الامور.
0: تمام يا زين، بدي اتشكرك كثير. شكرا لك وفت معنا بالسحب اكيد، وسعيدين بسمع صوتك. شكرا
1: الله.
0: شكرا جزيلا. اكيد شكرا لزين اللي على المداخله. اكيد مستمعينا رح نروح فاصل ونعرف الربح معنا لهذا اليوم.

طبعا مستمعينا يعني طبعا يعني العودة أمر ملح طبعا، ولكن الكثير كل المستمعين اللي شاركونا اليوم ركزوا على موضوع السكن. السكن هو الحجر الأساس خلينا نقول للعودة والعيش بكرامة والاستقرار. عدم وجود منزل يعني أنا غير مستقر. أكيد بدي أتشكر كل اللي شاركنا بهذه الحلقة، وأكيد نلتقي يوم غد. كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. نلتقي في يوم غد في أمان الله. عم يلي فهودي هي كمان قبل ما نختم، الرابح معنا لهذا اليوم هو أنا كأني كنت نسيان هيدي الجزئية. الرابح معنا أبو يعقوب، ألف مبروك لأبو يعقوب. أكيد أبو يعقوب رح يتواصلوا معك لتسليم الجائزة، وأكيد الجميع رح يكون إن شاء الله ربحان معنا ببرامجنا، سواء كان برنامج مسابقات أو حتى برنامج مضافتنا. أكيد اسمعونا بكرة على نفس الموعد عند الساعة 4 والساعة 2 ببرنامج مسابقات، والساعة 4 ببرنامج مضافتنا. وأكيد نلتقي في يوم غد. نتمنى لكم نهار سعيد وفي أمان الله.

0: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

0: الذين ظلموا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

ألا إن نصر الله قريب.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم

ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن،

0: ما
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

منعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

لهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.

أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم

مِنْكُمْ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

مصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

الأئمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.